0: Good morning, Kelek Monferrand. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Atelier Bosconi, vous êtes à Radio Campus. Доброго дня, вас вітає Radio. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید
4: به کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: Radio Campus. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.